الو ماما راني نزال في الاستوديو نازل واحد شي زوج ثلاثة سوايع نزال ان شاء الله. شوفي راه مازال في الالبوم وكنخدم وان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير في هاد الالبوم.